مصعب حمل الفراق حمل لا يطاق كيف عيب شوى قلبي وضواقي عيا صبري وفاق بالمحنة وخناق عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق وعكف حملي وفاق عن ثقل

ارشح لي رقاق من بعد التوتة ارشح لي رقاق من بعد التوتة والتف الساق فراق بالشاقي وشكايا للكريم

مولوع بالهوى لوقاسك ريح الغرام من زينة الدواح لازم للمعشوق ينعذر زيد في هواك ما جبرنا لك حيلة قولي لي بالله يا الشمعة وعلاش عليك ذي البكاء والناس في الافراح ما الدموع غير تنهمر

إلى معشوقك أنا عندك مشى جافي ولا لا يظهر للمركاح ما يدرك جلوان الغدر هذا كل غيه من فعل القى